دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: عمرك
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو عبد ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصب

0: وكان حين يتوق إلى واقع آخر أو أفضل يحلم أو يتخيل.
1: تخيل سلحف مرمية عسجادة تركض بقاع التمارين رياضية. تخيل طفل عنده موهبة شعرية بالفطرة بس لغة شعبه منقرضة فمات شاب وانتهت جثته مكبوبة مصبوبة باطون مدينة بيئية مش دولة خليجية ملاحظة بيئية مش يعني حس النية بيئية تجاوب مع ضغوط.

إنسان وصانع الأفكار صار منظف قماش بيقضي عبقى على العقل وبيمحيله ألوانه. تخيل

القدم المرسوم من شظايا الأمل. تخيل مسؤول مسكين مدمن كوكايين من لما عالجامعة فات، بس حملوله صور وناس عالأساس اللي خلف ما مات لكل حجاب.

0: مركبش
1: ولقى ليه
0: لا مركبش
1: ولقى ليه
0: جاب لي الحنطور شبابي تبلور قال لي يا ناسة ما تركبي لا مركبش
1: ولقى ليه
0: حاد لي في الدور ما هوش في الدور قال لي يا ناسة ما تفهمي لا مفهمش.

0: ليلي لا ما نزلش
1: ولا قليل
0: وقصد توكل وقفي وقال لي يا ناس اتفرجي ما اتفرجي.

0: طبيعتك ليت قوم بجدك وين ما تركتك في تترتب على افعالك قصص لا تتحداني في مالك تركتك وين ما وجدتك في تترتب على افعالك قصص وتعملها يا مرتب ضيعتك ليت قوم ضيعتك وين كنت فقدتك وين ما فلتك في سمندح في المنكح تحت بتفتح في المندل والله عطاني بزعل يوم بسأل طرارة وبكذب يوم بزهك بسرح يوم بسرح
1: وبكل احوال رسيته عبر رسينا في مينا طلع لي اسد قال لي تعال.

0: الحارة.
1: هجرة الطير عن قلبه تترك السهل أبيض، حين الحكاية بيضاء والنوم أبيض والصمت أيقونة للمنادى. ضحكة من تراب ستنشأ إذ يفتح الباب من جهة الخوف، ترنيمة للشتاء الكبير وأصوات من غادروا منذ وقت طويل ستقفز مثل الجنادب إذ يفتح الباب. انتظر لحظة كي نجف، وانتظر لحظة، إن في إثرنا أسفا طائشا طائرا من خزف. انتبه للقلائد في السقف، لو تشعل الضوء أو تكتفي بالجلوس. انتبه للثمار على الأرض، صوتك في غرفتي يهلك الصمت، صمت الأواني وصمت الرفوف وصمت الكتابة، صمت الإضاءة، صمت البقاء الذي كنت أجمعه من سنين على مهل من يختلي في ذهاب الحديقة بالصيف أو يسترد الغياب، الغياب، الغياب الذي لا يقف.

الطوفان والشجرة فدوى طوقان. يوم الإعصار الشيطاني طغى وامتد، يوم الطوفان الأسود لفظته سواحل همجية للأرض الطيبة الخضراء. هتفوا ومضت عبر الأجواء الغربية تتصادى بالبشرى الأنباء. هوت الشجرة والجذع الطود تحطم، لم تبق الأنواع باقية تحياها الشجرة. هوت الشجرة عفو جداولنا الحمراء، عفو جذور مرتوية بنبيذ سفحته الأشلاء، عفو جذور عربية توغل كصخور الأعماق وتمد بعيدا في الأعماق. ستقوم الشجرة والأغصان، ستنمو ضحكات الشجرة في وجه الشمس، وسيأتي الطير، لابد سيأتي الطير.

خاتمة النقاش مع سجان سميح القاسم من قوة زنزانة يا الصغرى أبصر أشجارا تبسم لي وسطوحا يملأها أهلي ونوافذ تبكي وتصلي من أجلي. من قوة زنزانة يا الصغرى أبصر زنزانتك الكبرى. End of a discussion with a prison guard by Samir al-Qasim. Through the eye hole of this little cell of mine, I can see the trees all smiling at me, the rooftops crowded with my family, the windows breaking into tears for me and prayers for me. Through the eye hole of this little cell of mine, I see your bigger cell just fine.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وأنا الأمن الشدك وأنا ذوكم بعض أفراد اللي غروا ببعض منكم وأنا جل أمن أنا أقوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال وأنا مستعد بسبيل التونسيين.

من اقصى بلاد لاقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسيه شعروا وان الامن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بالقصر، يلزمنا حرب من دون هواده ضد البانديه.

طفلة أو على مواطنة على رجل كبير أو يسب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم رجال أمن يكون له في المرتاح. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: الأمن أنا أقوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين جهاز الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.